اسأل جيت في الخير وقت دانس معاك كان درايف سياني يوم ما يفوت استعان